شوف لكن لما تيجي لما تسالي لما تدرس الصبح شوف لك السماء النور الجمال ديال الكرفان ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا